0: اسمح يا اخويا واش راك دير اروح معنا نروح في الجزائر في السفينه بابون
1: اي تا سوتو باي ما واميغو تا تو باي هي السين ا فيدا دوج ميغران